اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم

عاند الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

الحمد لله الحمد لله الذي جعل الحج البيت الحرام أحد من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فيا عباد الله, أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankan pada kesempatan ini selaku khatib mengajak kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa mensyukuri nikmat Ilahi Rabbi Rabbul Izzati yang Maha Suci, yang telah mencurahkan nikmatnya sedemikian banyaknya. Tentu tidak akan berbanding lurus dengan seberapa besar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan sebab banyak kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita berupaya agar kita menjadi insan atau hamba, yaitu hamba yang abdan syakura, hamba yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat iman Islam itu merupakan abdulun ni'am, seutama-utama nikmat. Maka pada tempatnya lah kita berupaya semaksimal mungkin untuk berupaya semaksimal mungkin agar kita memperkokoh, memperkuat keimanan kita

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة